شوف الله يخليك الى متى الى متى ساليت الى متى تدوز السوق. شوف داك السيمون في المجتمع ديالك، راه كنقول لها شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي كذا ما كذا ما تسد كذا ما تدرس الصوب شوف بس ما نقول شو ما بيعرف كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي معهم بشر جايزين أنا غادي أعطيه واحد

شوف الخليج اللي في المدينة مانشستر، في المدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف بس ما في مدينة مانشستر، شوف ب

شوف الاهتمام اللي كاين في هذه المؤسسه، الاهتمام في التخصص، شوف الاهتمام في المجتمع ديالك. انا كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف لك اللي كنا متي سادي كنا متي تزوج صوب شوف لك سمو المود شمال ديال الكرة بانغولا شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد